بيرموند امين بلاحي كون امير فاصلا ادم با ميرانو اني كاب جوت نار جوني كو ميي كو بي دو بيران فور تي بي سي كلاسو دني ويل تا بين ماما با ميي كو بي جاو ندان كو فور ني تي بي مثلا سو دني ويل تا رين دن دي ويل تا alasan baaxu miñ ñu ko ba jawndiraa ko fuddu mi ci ndem na sa sikara ni jondunde jodi le kala ne ni ne ifra ba saxu ni jondunde jodi nde min dañi wel taare ne ko dama jondi.

جم واي ميمام سمو القرم دي جملة صف فربنا ما نبالك عرض شي جدي جبارم جي ما جورمبا فربنا دارم جي ما جورمبا خرق دارم جي نك جورنا بور اي كوكب لي جو سمير سباي ميرلو

اقبل فاطبل جاج اقبل جاج بالك جاج متن كارو اي بلاد جاج اقبل مام جاي كوك ما كجاي بام مقيال فات جاي جاي سي مجو بلا سمالني وصباي مقيال فات نسو ياي انا جاب مني دل كمباي جوف ماي منا نيان كوك مطاني مجو بام مطاني مجو

0: غدر الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام
1: كغودا تجاني تجانو دا ايتنتي فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امباتاوي

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسى مريقتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ماتشام غير مبا ماتشام برا منتو ياري يول ويشا زيدو

الانسام يا واقفين يا جمال الانسام كم عوالي نمايا كم عوالي كتن يا جمال شكيف ماري كتن يا بلندر امي كي كون نفسي فيا يتنجيش يا مما خدم سلم كم عوالي عن انتفاد يا دوي